0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بدأ البابا لاوون 14 صباح اليوم الجمعة زيارته الرسولية إلى فرنسا، والتي تستغرق لغاية يوم الاثنين المقبل. فبعد أن جرت مراسم الاستقبال الرسمي على أرض مطار أورلي بباريس، توجه الحبر الأعظم إلى قصر الإليزي، حيث قام بزيارة مجاملة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعدها انتقل البابا برفقة الرئيس ماكرون إلى صالة الاحتفالات في هذا القصر، حيث التقى بالممثلين عن السلطات المدنية والسلك الدبلوماسي والمجتمع المدني. ألقى البابا خطابا للمناسبة أكد فيه أن حماية كرامة الإنسان وتعزيز السلام والحوار يجب أن يبقيا في صدارة الأولويات، محذرا من أن التقدم العلمي والتكنولوجي إذا لم يوجه بالمسؤولية الأخلاقية قد يتحول من وسيلة لخدمة الإنسان إلى مصدر لتهديد حريته وحقوقه. بعدها أشاد لاوون 14 بالمكانة الثقافية والفكرية والروحية لفرنسا، معتبرا أن البلاد أسهمت على مدى قرون في صياغة الفكر الأوروبي والعالمي من خلال جامعاتها ومدارسها ومؤسساتها العلمية والفنية. وأشار إلى أن فرنسا بما تملكه من تراث ثقافي وديني متنوع قدمت نموذجا للتعايش بين اختلاف الأصول والانتماءات، وربط ذلك بقيم الحرية والمساواة والأخوة التي يقوم عليها شعار الجمهورية الفرنسية. في معرض حديثه عن التاريخ الفرنسي، تطرق البابا إلى الجذور المسيحية للبلاد، وأشار إلى محطات فكرية وثقافية متعددة أسهمت في ترسيخ مفهوم كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته الأساسية. وقال لاوون 14 إن احترام كرامة الإنسان وحقوقه لا ينبغي أن يتراجع أمام التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، كما حذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي إذا غابت عنه الضوابط الأخلاقية، مؤكدا ضرورة إبقاء الإنسان في مركز النقاش حول التكنولوجيا وتطوير قدرة الأفراد والمجتمعات على التمييز بين ما هو ممكن تقنيا وما هو صالح أخلاقيا. وأضاف البابا أن المجتمع الحر لا يقوم على فرض التجانس، بل على حماية تنوع الضمائر وفتح المجال أمام الحوار، معتبرا أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة في فرنسا، حيث يعيش أشخاص من خلفيات ثقافية ودينية مختلفة ضمن مجتمع واحد. هذا ثم شدد الحبر الأعظم على أهمية التضامن ورعاية الفئات الأكثر ضعفا، مشيرا إلى الدور التاريخي للمؤسسات الكاثوليكية في فرنسا في مجالات العمل الخيري والرعاية الصحية والاجتماعية، ودعا إلى احترام الحياة الإنسانية في مختلف مراحلها وإلى التعامل مع الضعف والمعاناة بروح من الرحمة والمسؤولية. بعدها توقف البابا عندما وصفها بمخاطر تحويل بعض التطورات العلمية والطبية إلى مجالات تجارية، محذرا من ممارسات تشمل التلاعب الجيني وتأجير الأرحام والاتجار بالأعضاء، مؤكدا أن العلم والتكنولوجيا ينبغي أن يبقيا مرتبطين بالوعي الأخلاقي وباحترام الإنسان. في معرض حديثه عن العلاقة بين الدين والدولة، دعا البابا إلى فهم العلمانية باعتبارها مساحة للحوار والتعاون لا وسيلة لإقصاء الدين من المجال العام أو التعليمي، وأشاد بالحوار القائم بين الكنيسة الكاثوليكية والحكومة الفرنسية، معتبرا أن التعاون بين المؤسسات الدينية والسياسية يمكن أن يسهم في خدمة الصالح العام. انتقل البابا لاوون 14 بعدها إلى الحديث عن الوضع في الشرق الأوسط، مشيدا بالتعاون الفرنسي مع الكنيسة الكاثوليكية في دعم المجتمعات المسيحية المحلية ومختلف الفئات في المنطقة، وأشار في هذا السياق إلى مشاريع تعليمية واجتماعية وإنسانية، بينها صندوق مدارس الشرق الذي قدم دعما لأكثر من 260 مؤسسة تعليمية في المنطقة، من بينها 7 جامعات في لبنان وجامعة بيت لحم. هذا ولم يخفي البابا قلقه إزاء الحروب والمعاناة التي يعيشها السكان في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، داعيا إلى عدم التعامل مع الحرب باعتبارها أمرا حتميا، وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية والعدالة باعتبارها أسسا لبناء السلام، كما حذر الحبر الأعظم من سباق التسلح ومن الاعتقاد بأن امتلاك الأسلحة النووية يشكل ضمانة دائمة للأمن، داعيا إلى الحد من الأسلحة النووية والعمل من أجل نزع السلاح ضمن آليات رقابة فعالة. وقال إن السلام لا يتحقق بمجرد توازن القوى، وإنما يبنى بصورة مستمرة من خلال الحوار والعدالة. هذا ثم دعا البابا فرنسا إلى مواصلة لعب دور فاعل في دعم السلام والتعددية، مؤكدا أن البلاد قادرة على الإسهام في مواجهة الأزمات الدولية من خلال الدبلوماسية والتعاون، كما شاء أن يوجه تحية إلى فرنسا وشعبها، متمنيا للبلاد السلام والوحدة والازدهار، وداعيا إلى أن تتكامل الحرية والأخوة والمساواة مع العدالة والتضامن، بما يسمح بتحويل الاختلافات بين الناس إلى مصدر غنى للمجتمع. وختم لاوون 14 كلمته إلى السلطات المدنية متمنيا أن تنعم فرنسا بالسلام والوحدة والازدهار، وأن يبقى الإنسان وكرامته في قلب الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا وسلاما.
2: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، توجه قداسة البابا لاوون 14 عصر الجمعة إلى مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في العاصمة باريس، حيث كان في استقباله المدير العام للمنظمة خالد العناني والمراقب الدائم بالكرسي الرسولي لدى اليونسكو. وشهدت الزيارة مراسم استقبال رسمية تلتها خلوة بين البابا والمدير العام في مكتبة المنظمة، حيث وقع قداسته السجل الذهبي وتبادل مع مضيفه الهدايا ذات القيمة التاريخية والرمزية. وفي لفتة حملت معنى واضحا، شارك البابا لاوون 14 والمدير العام في ري شجرة زيتون في حديقة التسامح في صورة تختصر رسالة الزيارة: السلام لا يفرض بل يزرع ويحتاج إلى عناية دائما حتى ينمو في القلوب والعقول والضمائر. بعد أن استمع إلى خلاصة أعمال منتدى الشباب في العصر الرقمي، ألقى البابا خطابا واسعا أمام ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والعالم الأكاديمي والمجتمع المدني، جعل فيه الإنسان وكرامته محور حديثه وربط بين التربية والعلم والثقافة والسلام، متوقفا بصورة خاصة عند التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال والشباب والحاجة إلى بناء مجتمع دولي يقوم على الحوار والثقة والأخوة. استهل البابا كلمته بالتعبير عن سروره بوجوده في هذه المنظمة التي تلتقي فيها اللغات والثقافة من أجل قضية تعني الأسرة البشرية بأسرها، وهي الإسهام في حفظ السلام والأمن من خلال التعاون بين الأمم وتعزيز التربية والعلوم والثقافة واحترام العدالة والقانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكد أن بناء عالم العدالة معا هو أساس التعاون الدولي، لأن الهدف ينبغي أن يكون خلق مساحة مفتوحة للجميع يستطيع فيها كل شعب أن ينمو في السلام. ووجه تحيته إلى ممثلي الدول والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع الدولي، مؤكداً أن الكنيسة من خلال رسالتها تريد أن تكون دائماً حواراً موجهاً إلى جميع الشعوب وللرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة. وأشار البابا إلى أن حضور الكرسي الرسولي في اليونسكو الذي سيحتفل عام 2027 بمرور 75 عاماً يقوم على اقتناع أساسي، وأن مستقبل البشرية يتوقف قبل كل شيء على احترام كرامة كل إنسان وتعزيزها باعتبارها كرامة غير قابلة للانتزاع. ومن هذا المنطلق وصف اليونسكو بأنها شريك مميز في خدمة الخير العام، كأن الخير العام هو بحسب تعبيره الشكل الاجتماعي للكرامة التي يتقاسمها البشر جميعا. واستعاد البابا كلمات القديس يوحنا بولس الثاني الذي ذكر أمام اليونسكو بأن الجنس البشري يعيش بالفن والعقل، وأن الإنسان يعيش حياة بشرية حقا بفضل الثقافة. ومن هنا دعا إلى النظر إلى اليونسكو ليس فقط بوصفها منظمة دولية مرموقة، بل كمكان تستطيع فيها البشرية أن تتأمل ذاتها وتاريخها ومستقبلها. وفي حديثه عن التربية ذكر البابا بالخبرة الطويلة للكنيسة الكاثوليكية التي أسست على مدى قرون المدارس والجامعات ورافقت الشعوب في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر المناطق فقرا وبعدا. ولكنه شدد على أن القضية الأساسية لا تكمن في حجم الأعمال أو المؤسسات، بل في القناعة التي تقف وراءها. فالتربية بحسب البابا لا تكتمل إذ لم تواجه السؤال المعنى. واستعاد في هذا السياق فكرة القديس يوحنا بولس الثاني بأن التربية ينبغي أن تساعد الإنسان على أن يكون أكثر، لا أن يمتلك أكثر فحسب. ولذلك طرح سؤالا أساسيا أمام عالم اليوم، ماذا يعني أن نكون بشرا؟ ورأى أن هذا السؤال يتجاوز الحدود والثقافات، لأنه يمس نقطة الالتقاء بين المعرفة والفن والدين، وهو سؤال يجب على كل جيل أن يواجهه من جديد، ولا سيما في زمن تتكرر فيه المآسي والظلم والحروب. ثم انتقل البابا إلى تأمل في الإنسان انطلاقا من ثلاث حقائق أساسية. أولا، الإنسان هو الذي يحبل به ويولد، وهذا يعني قبل كل شيء أن الإنسان هو ابن، فلا أحد اختار أن يولد ولا اختار والديه أو مكان ولادته أو زمنها. وهذه الحقيقة البسيطة تحمل في نظر البابا معنى أخلاقيا عميقا، إذ كنا جميعا أبناء فنحن جميعا إخوة وأخوات، فالإنسانية منذ بدايتها عطية ومسؤولية ووعد واختبار. الولادة نفسها تضع الإنسان داخل شبكة من العلاقات، تجد الأسرة فيها مصدرها وسياقها التربوي الأول. ثانيا، يولد الإنسان عاريا ومحتاجا، كل إنسان يأتي إلى العالم محتاجا إلى الخبز والكلمة والرعاية والمودة، أي لما يغذي الجسد والروح معا. لكن الإنسان عندما يكبر قد ينسى هشاشته الأولى، ومن هنا يبدأ خطر النظر إلى الحياة باعتبارها سلعة أو مادة للاستغلال. وحذر البابا من أن نسيان أصلنا المشترك يمكن أن يؤدي إلى رفض الإنسان أو استغلاله أو التعامل معه وفق معيار المنفعة والإنتاجية فقط. فالإنسان ليس منتجا ولا تحدد قيمته بما يستطيع أن يقدمه من فائدة. وثالثا، دعا إلى تذكر أن إنسانيتنا رغم ما يشوبها من شرور وظلم هي إنسانية رائعة ومليئة بالإمكانات، ومن هنا ترتبط الحرية بالعدالة. فالحرية تكون جميلة عندما تتوجه نحو الخير والحقيقة، لكنها تتشوه عندما تتحول إلى اعتباط أو عنف أو رغبة في السيطرة. وفي هذا الإطار حذر البابا من الحرب، معتبرا أنها من أفظع الأعمال البشرية، لأنها تجعل العلم نفسه في خدمة إرادة التدمير والقتل. ومن هنا استعاد البابا كلمات الميثاق اليونسكو التي كتبت بعد الحرب العالمية الثانية، بما أن الحروب تنشأ في أذهان البشر ففي أذهان البشر يجب أن تبنى حصون السلام. ورأى أن البشرية أدركت بعد مآسي القرن العشرين أن العلم عندما ينفصل عن الحكمة يمكن أن يتحول إلى سلاح مدمر، وأن الثقافة عندما تخضع للإيديولوجية يمكن أن تتحول إلى دعاية، وأن التربية عندما تتخلى عن الحقيقة يمكن أن تصبح وسيلة للتلاعب بالضمائر. ولذلك شدد البابا على أن المعاهدات والاتفاقات الدولية ضرورية، ولكنها لا تكفي وحدها. فالسلام الحقيقي لا يبنى فقط على تسويات بين القوى المتعارضة، بل يحتاج إلى العدالة وإلى إرادة مستقيمة تستطيع أن ترى في الآخر أخا أو أختا أو إنسانا مثلها. ومن هنا انتقل الأب الأقدس في حديثه لأحد أبرز تحديات عصرنا، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فالآلات كما قالت أخذت على مر القرون تقوم بأعمال كان الإنسان يؤديها، وتوسعت قدراتها بصورة هائلة حتى باتت بعض الأنظمة الاصطناعية توصف بأنها تمتلك الذكاء. لكن المفارقة بحسب البابا هي أننا في الوقت الذي ننسب فيه الذكاء إلى الآلات نواجه خطرا يتمثل في صعوبة الاعتراف بكرامة الإنسان، خصوصا عندما تقاس قيمة حياته بمعيار الكفاءة والإنتاجية، ودعا إلى ضمان أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان لا أن تتحول إلى أداة جديدة للسيطرة والظلم. وفي هذا السياق شدد الحبر الأعظم على أن كرامة الإنسان لا تتوقف على قدراته الجسدية والعقلية ولا يدمرها المرض أو الألم، بل تبقى كاملة حتى في أكثر مراحل الضعف وصولا إلى الموت. لذلك فإن كل إنسان يحتاج لرعاية محبة في كل مراحل حياته، ومن المنظور المسيحي قال البابا يجد سر الإنسان نوره الكامل في المسيح الذي يكشف للإنسان ذاته ودعوته السامية. ففي دور المسيح يظهر كل شخص خليقة أرادها الله وأحبها. وانطلاقا من هذه الرؤية طرح البابا صورتين بيبليتين تساعدان على فهم تحديات عالم اليوم، برج بابل والعنصرة. فبرج بابل يمثل في قراءته وحدة مفروضة بالهيمنة، إنه صورة لعالم يريد أن يحقق الوحدة بالقوة فينتهي إلى التشتت. فالإمبراطوريات التي تمجد قوتها وتسعى إلى أخضاع الآخرين ينتهي بها الأمر إلى الانهيار. ورأى البابا أن أغراء بابل لا يزال حاضرا في أشكال مختلفة، في العولمة عندما تنفصل عن الأخوة، وفي الجشع المالي، وفي الفرض الإيديولوجي، وفي علاقات واتصالات كثيرة أصبحت أسرع لكنها ليست بالضرورة أعمق أو أكثر إنسانية. واليوم يملك البشر وسائل قادرة على ربط القارات والأشخاص في لحظة واحدة، ومع ذلك نشهد أشكالا جديدة من العزلة والفقر المادي والروحي. فالمعلومات كثيرة لكنها ليست بالضرورة حكمة، والاتصالات أسرع لكنها ليست دائما أكثر صدقا. وحذر البابا خصوصا من مخاطر المعلومات المضللة ومن استخدام اللغة بطريقة تفسد الحوار بدلا أن تعززه، مشيرا لأن الذكاء الاصطناعي يزيد هذا التحدي تعقيدا، لأنه يستطيع ربط البيانات لكنه لا يستطيع الإجابة عن السؤال الأعمق المتعلق بمعنى الوجود البشري. وقال إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون معنى، لأن المعنى هو أكسجين العقل، ولذلك تصبح التربية الإعلامية والرقمية جزءا أساسيا من بناء العدالة الاجتماعية. مرحبا بمبادرات اليونسكو في مجال محو الأمية الإعلامية والمعلوماتية وتشجيع الاستخدام المسؤول لوسائل الأعلام والأدوات الرقمية، وشدد بصورة خاصة على ضرورة حماية الأطفال والشباب في العصر الرقمي، بحيث لا تتحول هشاشتهم إلى فرص للاستغلال، بل تصبح التكنولوجيا وسيلة تساعدهم على النمو والتربية وبناء العلاقات، وتحمي حريتهم في التفكير والتمييز، وتبقى في خدمة كرامتهم. وفي مقابل برج بابل قدم البابا صورة العنصرة، حيث لا يؤدي التنوع إلى الانقسام بل يصبح مصدرا للوحدة. ففي العنصرة تصل رسالة السلام إلى الشعوب المختلفة، وكل إنسان يسمعها بلغته الخاصة من دون أن يلغي تنوعه. وهنا يكمن بحسب البابا نموذج الوحدة التي لا تلغي الاختلافات بل تثمن التاريخ والثقافة والتقاليد الدينية لكل شعب. ليست الوحدة التي يفرضها الأقوياء هي الطريق إلى السلام، بل الوحدة التي تنشأ من الاعتراف المتبادل والحوار والبحث المشترك عن الخير. ومن هذا المنطلق شدد البابا على أن الحقيقة تجعل الإنسان حرا بينما يقوده الخطأ إلى الجهل والخرافة والتلاعب، ودعا إلى عدم فصل الإنسان عن وحدة وجوده. فلا يمكن فصل الجسد عن الروح، ولا الحياة الشخصية عن العلاقات، ولا الإنسان عن الآخرين وعن البيئة. وربط البابا بين تنمية الأرض وتنمية الإنسان الذي يسكنها، مشددا على أن التربية والعلم والثقافة مدعوون إلى خدمة هذه المهمة. واستعاد دعوة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى إيكولوجية الإنسان ورؤية البابا فرانسيس إلى الإيكولوجية المتكاملة، وأكد أن معيار اختبار احترام الكرامة الإنسانية هو العناية بالصغار والأشد فقرا والأكثر هشاشة، الأطفال، كما في ذلك الأطفال في أرحام أمهاتهم وفي مناطق الحروب، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنون والمهاجرون واللاجئون وكل من يهمش لأنه لا يعتبر منتشا. وبحسب البابا فإن حماية الإنسان وحماية الخليقة مرتبطتان، فالأزمة البيئية هي أيضا أزمة إنثروبولوجية، لأن الإنسان لا يعيش في بيئة مادية فقط بل في بيئة أخلاقية وعلاقية. والمجتمع هو موطن الإنسان، وفي السلام الاجتماعي تستطيع الشعوب أن تزدهر وفقا للعدالة. ومن هنا عاد البابا وضع رسالة اليونسكو في قلب مهمتها الأساسية، العمل الصبور من أجل بناء السلام، وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تواجه اليوم تحديات كبيرة وأزمة في الفاعلية في بعض المجالات، خصوصا عندما ينظر إلى الحوار على أنه عائق أمام العمل، بدل أن يكون وسيلة للوصول إلى السلام، لكنه دعا في مواجهة هذه الصعوبات إلى استعادة فضيلة أساسية هي الثقة. الثقة بأن الاختلاف لا يعني بالضرورة التهديد، إن المواجهة الصادقة يمكن أن تنتج خيراً أكبر مما يستطيع كل طرف أن يحققه بمفرده. وأكد أن هذه الثقة ليست تفاؤلاً ساذجاً يتجاهل الصعوبات، بل رجاءً في أن الخير ممكن دائماً. فكل طفل يولد يحمل رجاءً، وكل رجل وامرأة يكرسان حياتهما للبحث عن الحقيقة يقومان بفعل الرجاء. ومن هنا دعا اليونسكو إلى أن تكون شاهداً لهذا الرجاء عبر تعزيز التفاهم بين الأمم والحوار بين الثقافات، وأشار كذلك إلى الدور الذي تؤديه التقاليد الدينية في هذا المسار، لأنها تطرح الأسئلة الكبرى حول أصل الحياة وغايتها ومعناها، وتساعد الإنسان على البحث عن أفق يتجاوز الانغلاق على الذات. وفي ختام خطابه أعرب البابا لاوون الرابع عشر عن أمله في أن يعزز هذا اللقاء التزام الجميع بالعمل من أجل وعي أكثر حيوية وفعالية بالانتماء إلى إنسانية واحدة، ووجه شكره إلى العاملين في اليونسكو الذين يطلعون بمهمة بناء السلام من خلال تنمية العلوم والفنون والثقافة، ثم خص الشباب بكلمة خاصة، لأن الأجيال الجديدة كما قال تراقب أعمال الأجيال الحالية باهتمام كبير. ومن اليونسكو في باريس حمل البابا لاوون الرابع عشر رسالة واضحة: إن بناء السلام لا يبدأ فقط في قاعات المفاوضات ولا تصنعه المعاهدات وحدها، بل يبدأ في الإنسان وفي طريقة نظرته للآخر وفي التربية التي يتلقاها وفي الثقافة التي يبنيها وفي العلم الذي يوجه نحو الخير وفي التكنولوجيا التي ينبغي أن تبقى في خدمة كرامته. وبين برج بابل والعنصر وبين منطق الهيمنة ومنطق الشركة، اختار البابا أن يذكر العالم بأن مستقبل البشرية لا يبنى بإلغاء الاختلاف ولا بفرض الوحدة بالقوة، بل بتحويل التنوع إلى انسجام، والمعرفة إلى حكمة، والتقدم إلى خدمة، والثقافة إلى جسر، والتربية إلى طريق للحرية، والعلم إلى أداة للحياة. وفي النهاية ترك البابا أمام اليونسكو وأمام العالم سؤالا يتجاوز حدود المؤسسات والسياسات والتكنولوجيا: كيف نريد أن نكون بشرا؟ فالجواب عن هذا السؤال بالنسبة إليه هو الذي يحدد نوع العالم الذي سنبنيه للأجيال القادمة. وإذا التقت الشعوب حول كرامة كل إنسان وحماية الأضعف والبحث عن الحقيقة وخدمة الخير العام، يمكن للسلام أن يزهر، ويمكن للأمل أن يصبح أكثر من فكرة وأن يتحول إلى واقع تعيشه البشرية.
0: بمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى فرنسا من 25 وحتى 28 من شهر أيلول سبتمبر 2026، عبر أسقف أبرشية تارب والورد المطران جون مارك ميكاس عن الفرح الكبير باستقبال الأب الأقدس في مزار سيدة لورد، ذلك في مقال بمناسبة هذه الزيارة الرسولية نشر على صفحات جريدة أوبسرفاتوري رومانو الفاتيكانية يوم أمس الخميس 24 من أيلول سبتمبر. وقد استهله مشيرا إلى أنه بعد زيارة يوحنا بولس الثاني في العام 1983 وفي العام 2004 وزيارة بنديكتوس السادس عشر في العام 2008 سيزور قداسة البابا لاوون الرابع عشر في 26 و27 من أيلول سبتمبر مزار سيدة لورد، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. وأشار أسقف أبرشية تارب ولورد المطران جون مارك ميكاس إلى أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر ومن خلال تعليمه سيشجع المؤمنين على عيش الإنجيل والاهتمام بالمرضى والفقراء. كما وأشار أسقف أبرشية تارب ولورد إلى الفرح الكبير باستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لورد، لافتا إلى أن هذه الزيارة تشكل بالنسبة لنا وكما قال مصدر فرح كبير. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وكما جاء في برنامج زيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرسولية إلى فرنسا، والذي نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في 7 من شهر آب/أغسطس الفائت، سيصل قداسة البابا لون الرابع عشر إلى مزار سيدة لورد مساء السبت 26 من أيلول/سبتمبر، وسيترأس الصلاة أمام مغارة الظهورات، ويوم الأحد 27 من أيلول/سبتمبر سيلتقي قداسة البابا لون الرابع عشر أساقفة فرنسا، وسيترأس القداس الإلهي ويتلو صلاة التبشير الملائكي. كما سيلتقي البابا لون الرابع عشر العاملين في مركز استقبال سيدة لورد والمستفيدين منه، وسيكون هناك أيضا لقاء خاص مع الراهبات التأمليات في دير الكرمل. كما سيترأس قداسة البابا لون الرابع عشر صلاة مسبحة الوردية المقدسة ومسيرة المشعل. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان في نقل حي لوقائع القداس الإلهي الذي يترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في ساحة لاكونكورد في باريس في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا.

مستمعينا الكرام، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم معنا بنقلنا المباشر للقداس الإلهي اللي رح يحتفل فيه قداسة البابا لهون 14 من ساحة لكونكورد بباريس بإطار زيارته الرسولية لفرنسا. بالوقت يلي عم نتحضر تا نبلش القداس ذروة هاليوم الثاني من الزيارة الرسولية بفرنسا، نتوقف شوي لحتى نرجع للقاءات البابا اليوم يلي كانوا بصباح اليوم، مرحلتين اتنيناتهم مهمين وبيساعدونا كمان نتحضر لحتى نفوت بجو القداس. اليوم الصبح توجه فكر البابا للأشخاص المنسيين ليلي عم بيعيشوا خبرات وجروح وحدة أو فقر، وزار مركز الاستقبال ميزون بخيتا بقلب باريس. أراد البابا من خلال هالزيارة يذكر بحقيقة جوهرية بالإنجيل، إنه الفقراء هن مش مجرد فئة اجتماعية وإنما هن جسد المسيح نفسه. وبالنظر للقديسة بخيتا أطلق البابا دعوة قوية من أجل إفساح المجال وخلق الثقة وبناء ثقافة المحبة يلي بتتعارض مع ثقافة التهميش. ومن الخطاب يلي ألقاه في كلمة، جملة كتير قوية تردد صداها بين الناس يلي كانوا موجودين، قال لهم البابا إنه ما حدا هو فقير لدرجة إنه ما معه شي يعطيه، وما حدا هو غني لدرجة إنه ما في ينال شي من حدا. وبالتالي تبادل العطايا، تبادل الهدايا هو منطق الإنجيل يلي بيتجدد اليوم كمان ب بلاس دو لا كونكورد بهالساحة يلي اليوم عم بتزول فيها كل الاختلافات بعناق الشركة الكنسية. ولكن كمان صباح البابا اغتنى بعلامة رجاء كبيرة، كانت لقاء مع الجمعية السينودوسية الإقليمية مع الموعوظين والمؤمنين الجداد الداخلين على الإيمان يلي التقى فيهم البابا بالإنستيتو كاثوليك بباريس. وعبرن البابا عن دهشته وامتنانه لهالظاهرة يلي لأول وهلة ممكن تبين متناقضة، وإنما مثل ما قال هيدا هو عمل الروح القدس بمجتمع معلما مثل المجتمع الفرنسي.

وسلط الضوء على العدد الكبير للبالغين يلي عم يطلبوا المعمودية ويلي عم يرجعوا على الإيمان وعلى الحياة المسيحية. وحث البابا الكنيسة بفرنسا إنه ترجع تعيش بمسيرة تنشئة، بحالة تنشئة، وما تستسلم للتشاؤم العقيم، وإنما تقبل بحنان رعوي هالشعلة الصغيرة يلي رجع شعل الروح القدس بظلام الليل. ذكر البابا الأشخاص اللي كانوا مجتمعين بالإنستيتوت كاثوليك إنه الليتورجية هي مش مجرد إضافة أو مرحلة إضافية أو ثانوية بالتعليم المسيحي، وإنما هي الباب يلي ندخل فيه لسر الله. نحن هلأ عم نستعد لحتى نعيش سوا هالليتورجية. بقلب العاصمة الفرنسية هالليتورجية يلي عم بتعانق ملايين الأشخاص، عم تجمعنا مع مؤمنين عريقين بالإيمان ومع أشخاص عم ببلشوا جديد بنشيد تسبيح واحد.

حالنا بوحدة صلاة مع هالأشخاص المجتمعين حوالي البابا لونا الرابع عشر ببلاس لا كونكورد.

نحط حالنا بشفاعة مريم العذراء وقديسين فرنسا الكبار، من بيناتهم القديسة تيريزيا الطفل يسوع، القديس سان مارتان دو تور، خوري أرس، جون ماري فياني. نطلب شفاعتهم كرمالنا وكرمال جميع المؤمنين بالعالم، لحتى يثبتونا بإيماننا نحن يلي المؤمنين، ويساعدوا الأشخاص يلي عم يتقدموا من المعمودية ويبلشوا مسيرة إيمانهم عن جديد، لحتى يثبتوا هني كمان ويعيشوا شهادة مسيحية

بسم الأب والابن والروح القدس، أمين. السلام معكم ومع روحك. أيها الإخوة والأخوات، إن الرب يجمعنا للاحتفال بالإفخارستية، نبع حياتنا وذروتها، مع الطوبوية مريم العذراء ينبوع الخلاص، لنوجه أنظارنا نحو الله الذي يحب إنسانيتنا الرائعة، ولكي نستقبل بقلب واثق الرحمة الممنوحة لنا، لنعترف بتواضع بأننا أخطأنا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأنني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

0: Prions le Seigneur.
1: لنصلي. أيها الرب الآب القدوس، بما أننا نكرم بفرح العذراء مريم التي فتحت لنا بها ينبوع الخلاص المسيح يسوع، نبتهل إليك بتواضع. اجعلنا إذ نستقي بسخاء من ينبوع الحياة هذا نثمر بوفرة ثمار الروح القدس بيسوع المسيح ابنك ربنا الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس، إله لدهر الداهرين. آمين.

قراءة من سفر النبي حزقيال. في تلك الأيام وفي رؤيا من الرب رجع بي الرجل إلى مدخل البيت، فإذا بمياه تخرج من تحت البيت نحو الشرق، لأن وجه البيت نحو الشرق، والمياه تنزل من تحت من جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح، وخرج بي من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق الخارجي إلى الباب الخارجي المتجه نحو الشرق، فإذا بمياه تجري من الجانب الأيمن. فقال لي: إن هذه المياه تخرج نحو المنطقة الشرقية وتنزل إلى العربة وتتجه إلى البحر، وحين تنصب المياه في البحر تصبح مياهه طيبة، وكل نفس حية تدب حيث يبلغ مجرى النهر تحيا، ويكون السمك كثيرا جدا، لأن هذه المياه تبلغ إلى هناك وتصبح طيبة، فكل ما يبلغ إليه النهر يحيا، وعلى النهر على شاطئه من هنا ومن هناك ينبت كل شجر يؤكل، ولا يذبل ورقه ولا ينقطع ثمره، بل كل شهر يؤتى ببواكير، لأن مياهه تخرج من المقدس، فيكون ثمره للطعام وورقه للعلاج. كلام الرب. الشكر لله.

0: Au jour solennel où se terminait la fête des tentes.
1: وفي آخر يوم من العيد وهو أعظم أيامه وقف يسوع ورفع صوته وقال إن عطش أحد فليقبل إلي ومن آمن بي فليشرب كما ورد في الكتاب ستجري من جوفه أنهار من الماء الحي. وأراد بقوله الروح الذي سيناله المؤمنون به. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

0: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكر الله على النعمة التي منحني إياها بأن أكون هنا في هذه الساحة لأحتفل بالإفخارستية. نعم، ما أجمل وما أطيب أن يجتمع الإخوة والأخوات معا لكي نعظم عظمة الله، ليسهم حضوري بينكم في تعزيز إيمانكم وتشجيعكم على أن تشعوا وتنقلوا بلا انقطاع حياة ربنا يسوع المسيح الحبيب وسلامه ومحبته. إن عطش أحد فليقبل إلي. أيها الإخوة والأخوات، إن جماعتنا العطشة تتجه نحو المسيح ينبوع الماء الحي، الماء الذي يروي العطش، الذي يزهر الحياة، ماء محبة الله التي أفيدت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهبنا إياه. إن التوق إلى الله يسكن في أعماق قلوبنا، ونحن نصرخ مع صاحب المزمور: ظمئت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. إنها صرخة إنسان متواضع ومفعم بالشغف، لا يكف عطشه الأكثر عمقا ووجودية عن النمو. وها إن يسوع المسيح بتجسده يأتي للقاء كل إنسان في تاريخه ويكشف له عن نفسه بوصفه ينبوع الماء الحي الحقيقي القادر على إرواء عطشه. فالأمر لا يتعلق بعطش مادي، بل بعطش إلى المعنى وإلى الحقيقة وإلى الاكتمال يسكن قلب كل إنسان. ويسوع يستجيب لهذا التوق العميق إلى العلاقة وإلى الشركة مع الله الذي يكمن فيه ملء الحياة إلى الأبد. في القراءة الأولى يرى النبي حزقيال الماء يخرج من الهيكل وينتشر في الصحراء فيطهر كل شيء ويجعله خصبا. وبعد ذلك سيرى القديس يوحنا الماء يخرج من جنب يسوع المطعون الذي يسلم الروح. وهكذا يستطيع الجميع أن يرتوا من هذا الينبوع لكي يولدوا من جديد وينالوا عطية الروح فيصيروا أبناء الله، خلائق جديدة. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نعترف بأن شيئا هنا في هذه الدنيا لا يستطيع أن يشبعنا بالكامل. فعندما نظن أننا أخيرا ائتمنا مما علينا وأن جهودنا قد كوفئت، كثيرا ما يعود الفراغ الداخلي إلى الظهور، بل يكون أعمق من ذي قبل. وعندئذ لكي نملأه قد يحدث أن نبحث عن ملذات جديدة، وأن نرغب في امتلاك أشياء جديدة، وأن نفعل كل ما في وسعنا لكي نستمتع فقط، لكي لا نشعر بذلك القلق الداخلي. تدعونا لترجية الكلمة اليوم إلى أن نتفحص قلوبنا. ما هو عطشنا الأعمق؟ ما الذي نبحث عنه حقا في الحياة؟ نحن جميعا نتوق إلى السعادة وإلى الحب وإلى تحقيق الذات، ولكن من أي ينبوع نحاول أن نروي عطشنا؟ هل نكتفي بالخيرات المادية وبالإشباعات الآنية وبالأصنام الصغيرة الكثيرة التي تعدنا بالكثير لكنها تترك قلوبنا فارغة؟ لقد نلنا في المعمودية الماء الحي الذي يتحدث عنه الإنجيل، ولكن هل التقينا حقا بالمسيح لقاء شخصيا؟ إن الإنسان في الأساس كائن يتوق، والله وحده قادر على ملء هذا الفراغ الداخلي. نعم أيها الإخوة والأخوات، إن يسوع المسيح الراعي الصالح يقودنا كما يقود الراعي خرافه إلى ينبوع السعادة والسلام. هو يعرف كل واحد وواحدة منا باسمه، لا يخفى عليه شيء من أسرارنا ولا من نوايانا ولا من ضعفنا. هو يفحص أعماق قلوبنا. لقد بذل حياته من أجلنا ولا يزال يبذلها من خلال الأسرار، ويحمل على كتفيه الخراف المتعبة أو الجريحة، ويعيد برفق تلك التي ضلت الطريق. يكشف لنا يسوع محبة الله غير المشروطة لنا، ففي عينيه لا أحد منا هو مجرد رقم في بطاقة هوية ولا رمز تعريفي، بل هو شخص فريد لا يمكن الاستغناء عنه. وإذ أراكم هنا مجتمعين أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أنتم ورثة تاريخ مقدس طويل وجميل في فرنسا. أقول لكم ارتبوا أنتم أيضا من هذا الينبوع الذي هو قلب يسوع المطعون. نعم، أنتم عطاش إلى الله وإلى الحياة وإلى الحقيقة وإلى الوحدة وإلى السلام وإلى الشركة وإلى السعادة. إنكم تتوقون إلى اكتشاف أفق منير من جديد، وإلى بناء أمة متجددة انطلاقا من جذورها التي يرويها الإيمان. لا تحتفظوا بإيمانكم بيسوع المسيح لأنفسكم فقط، بل دعوه يفيض منكم ليروي عطش الأشخاص الذين تلتقون بهم ويملأهم. إن مهمتكم هي أن تحملوا الرجاء حيث يسود الإحباط والجفاف الروحي. ففي الواقع عندما نقبل أن نعيش في الحقيقة تحت أنظار يسوع، نستطيع أن نكون أصيلين وأن ننظر إلى حياتنا بوضوح. إنها بالتأكيد هشة وضعيفة، ومصيرها العبور بالموت، لكنها أيضا رائعة وعجيبة وقادرة على أن تتجدد في علاقاتها وأن تنفتح على الحب الحقيقي. من آمن بي فليشرب كما ورد في الكتاب، ستجري من جوفه أنهار من الماء الحي. وعندما نرتوي من الينبوع الذي هو قلب المسيح، نصبح نحن أنفسنا كما كتب أوريجانوس آبارا وينابيع وأنهارا للآخرين. فالمؤمن الذي يشرب منه يصبح بدوره ينبوع حياة بفضل ارتباطه الوجودي بالمسيح، وينقل هذه الحياة نفسها إلى القريب. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد فاض ماء الروح القدس الحي بوفرة، ولا يزال يثمر في الكنيسة من خلال المرسلين والشهود في جميع الثقافات والشعوب. فهو يخصب كل ما يلمسه ويحوله لكي يحمل ثمره، أي قداسة الذين يعبدون الله الحق ويخدمون الإخوة والأخوات بمحبة سخية. وفي هذا البلد الرائع فرنسا، ارتوى كثيرون عبر القرون من هذا الماء الحي، وكرسوا حياتهم بكاملها للخير. الشهداء الأوائل مثل بلاندين وبوتينوس وإريناوس، والقديسون والقديسات مؤسسو الرهبانيات، والأساقف القديسون مثل مارتينوس وفرانسيس دي سال، والرجال والنساء الذين كانت قلوبهم حساسة لاحتياجات القريب مثل منصور دي بول وفريدريك أوزانام وجان جوغان وكثيرين غيرهم. واليوم أيضا هناك عدد كبير جدا في مجتمعنا وفي رعايانا وفي مختلف نشاطاتنا يواصلون الالتزام في سبيل الحياة والأسرة والحقيقة والسلام والأخوة والعدالة. ومن هذه المدينة الجميلة باريس، أصلي بحرارة لكي ينتشر الماء الحي للروح القدس في فرنسا كلها. أفكر فيكم أيتها العائلات العزيزة التي على الرغم من الصعوبات المتعددة التي تواجهونها كل يوم، تواصلون رسالتكم بشجاعة. أشكركم من صميم القلب على كل الخير الذي يتحقق من خلالكم، وليت حضور يسوع الملموس لا ينضب أبدا فيكم. وأفكر فيكم أيها الشباب الأعزاء، أنتم كنيسة اليوم، ما أجمل أن نرى حماسكم وحيويتكم والتزامكم والفرح الذي تعيشونه داخل الجماعات المسيحية. وأفكر أيضا فيكم أيها الموعوظون الأعزاء والجديدين في الإيمان الذين تسلكون طريق الإيمان والارتداد والتنشئة المسيحية، فلتجعل عطية الروح القدس منكم شهودا مستعدين لنشر حضارة المحبة من حولكم.
1: Prêt à reprendre autour de vous la civilisation de l'amour. Frères et sœurs.
0: أيها الإخوة والأخوات، لنتوجه إلى أم الله ينبوع الخلاص، تلك التي تقود حياتنا إلى ابنها، صانع كل نعمة. فبنعمها الحرة والواثقة صارت الوديعة المتواضعة التي أرادها الله، والتي تجسدت فيها محبة الآب لكي تهب نفسها للعالم. فلنبتهل إليها بثقة لكي تتفجر بشفاعتها ينابيع الماء الحي في قلب شعب الله، ولتزهر في كل مكان في فرنسا براعم الإيمان والرجاء والمحبة. آمين.

0: Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ.
1: Et présentons nos pères les intentions de tous. لنوسع ابتهالنا إلى قياس محبة المسيح ولنقدم إلى الآب نوايا جميع إخوتنا.
2: Pour le peuple des baptisés,
1: من أجل الشعب المعمدين لكي وإذ تغمره موهبة الروح القدس يعيش حداثة الحياة في المسيح ويشجع الموعوظين على الثبات في الطريق المؤدي إلى الأسرار لنصلي إلى الرب.

0: Pour le pape Léon.
1: من أجل بابا ليون لكي يشهد بعناية على مثال المسيح الراعي الصالح لحنان الله نحو كل إنسان

يستنيرون في محنتهم بنور الرب يجدوا الدعم اللازم لدى الذين يعتنون بهم والتعزية في زيارة إخوتهم. لنصلي إلى الرب. من أجل الشباب، لكي باتباعهم للمسيح القائم بثقة يظهروا في المجتمع الرجاء الذي يحتاج إليه عصرنا وينمو في القيم الإنسانية والمسيحية، لنصلي إلى الرب.

اللهم يا من تخلص جميع الناس ولا تريد أن يهلك أي أحد، أصغي إلى صلاة شعبك وأعطه فرح الاستجابة بالمسيح ربنا. آمين.

0: Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre.
1: صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. حول أيها الرب إلى سر خلاص القرابين التي نقدمها لك بفرح فيما نكرم التبوية مريم العذراء كما حول ابنك بشفاعتها الماء إلى خمر بوفرة هو الذي يحيى ويملك إلى دهر الداهرين آمين. الرب معكم ومع روحك لنرفع قلوبنا إلى العلا إنها لدى الرب لنشكر الرب إلهنا ذلك حق وعدل حقا إنه لعدل وواجب أن نمجدك وأن نؤدي لك الشكر في كل زمان وكل مكان أيها الآب القدوس الإله الأزلي القدير فإليك ترتفع مذائحنا عندما نحتفل بالعذراء مريم ففيما كان الروح القدس يظللها أعطت العالم كلمتك المتجسد يسوع المسيح ينبوع الماء الحي الذي منه يغترف جميع البشر ليروا ظمأهم إليك والكنيسة أيضا تقدم لجميع المؤمنين مياه الخلاص الجارية من جنب المسيح فتنقلها إليهم نقية ومثمرة عبر الأشرار لكي يمتلئ الذين يقبلونها من الروح القدس ويكتشف المسيح المخلص نفسه فبه تسبح الملائكة المجتمعة أمامك جلالك وتسجد لمجدك فأذن لنا أن نضم أصواتنا إلى نشيد مديحهم لننشد ونهتف قائلين قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم هوشعنا في الأعالي تبارك الآتي باسم الرب هوشعنا في الأعالي

حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا، الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

0: De même, après le repas, il prit
1: كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اسمعوا هذا لذكري.

0: Proclamons le mystère de la foi.
1: هذا سر الإيمان. إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا لاون، ومع أخي لوران أسقف كنيسة باريس هذه، ومعي أنا خادمك الوضيع وسائر الأساقفة والكهنة والشمامسة والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهر.

وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: Délivre-nous de tout mal, Seigneur.
1: نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطف وامنح السلام في أيامنا. اعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا، بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. بمحبة المسيح تبادلوا عطية السلام.

هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

0: Prions le Seigneur.
1: لنصلي إلى الرب. ها قد تغذينا من مائدة السماء يا رب، واستقينا بفرح من ينابيع الخلاص. امنحنا في هذا اليوم الذي نكرم فيه العذراء مريم أن نجد في هذا السر ينبوعا ينبع للحياة الأبدية بالمسيح ربنا. آمين.

0: Très saint Père.
1: أيها الأب الأقدس، نشكركم بعمق وبحرارة. لقد كانت فرنسا في انتظاركم، وبعد هذا الظهر أيضا تماما كما كان الحال مساء أمس على طول الشوارع الرئيسية، جاءوا ناس من جميع أنحاء البلاد وخارجها للصلاة معكم والتعبير لكم عن امتنانهم. لقد حييتم الحشود وباركتم الأطفال، وفي كاتدرائية نوتردام كان في انتظاركم الكهنة والشمامسة وزوجات الشمامسة والرهبان والراهبات والمكرسون والإكليريكيين، وجميعهم يعبرون لكم عن امتنانهم.

0: Vous étiez attendu. Vous étiez attendu par les jeunes.
1: كما كان الشباب في انتظاركم أيضا، وقد اكتظ بهم ملعب Stade de France.
0: Pour une soirée qui restera.
1: في أمسية ستبقى محفورة في ذاكرتهم. وفرق الاستقبال المكلفة بالترحيب بكم وبالحشود التي توافدت من كل حدب وصوب، والمتطوعين البالغ عددهم 12,000 الذين تجندوا بكل سخاء وتواضع. جميع هذه الفرق ترفع الشكر على هذه الساعات التي لا تنسى، وبفضل حضوركم وكلماتكم يشعر المؤمنون بالتشجيع في مهمة إعلان الإنجيل، كما يمكن للرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة ممن لا يشاركون الإيمان الكاثوليكي أن يشعروا بأنهم مسموعون ومفهومون ومحبوبون ومطمئنون في مسارات حياتهم. وقد تأثر الموعوظون والمؤمنون الجدد ومرافقوهم بالاهتمام الذي أوليتموه لهم ولمسيرتنا كجمعية سينودوسية إقليمية. وأنتم أنفسكم كحجاج لهذا الرجاء كنتم تتطلعون لرؤية نوتردام دو باري. إن العذراء مريم هي دائما سيدتنا في كل مكان وفي كل قلب. إنها أمنا. وهي ملكة السلام وباب السماء. وهكذا جسدت في كاتدرائيتنا في النافذة الدائرية فوق رؤوسنا، متوشحة بالنجوم عند تقاطع الجناح وقاعدة البرج الذي انهار في 15 من نيسان عام 2019، وخلال الحريق دمرت تلك الصورة بالنيران. ولحسن الحظ مكنت بعض الصور الفوتوغرافية من إعادة إنتاجها بأمانة، وقد تمكننا من إعادة وضعها هناك، كما صنعنا نسخة أخرى مطابقة تماما لها. يسعدني الآن أن أقدمها لكم باسم أبرشية باريس والأبرشيات الثمان الأخرى في هذه المقاطعة. أيها الأب الأقدس، شكرا لكم على كل شيء، ونحن نتبع خطاكم الآن إلى لورد وميتس.

0: Dominus vobiscum.
1: الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليباركم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.

مع البركة الختامية والنشيد الختامي بنكون عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر للقداس الإلهي اللي احتفل فيه قداسة البابا لهون الرابع عشر ببلاس لا كونكورد بباريس. نحن بيتجدد لقائنا الليلة على الساعة 8 إلا تلت بتوقيت رومان ألاراد لحتى نصلي سوا مع البابا لهون الرابع عشر من مغارة ماسابيال بلوردز.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقاع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في ساحة لاكونكورد في باريس في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقات طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، ترأس قداسة البابا لبون الرابع عشر مساء الجمعة أمسية صلاة مع آلاف الشباب في استاد فرنسا بباريس. في لقاء جمع بين الصلاة والحوار والتأمل والتشجيع على عيش الإيمان والشهادة للإنجيل في أجواء اتسمت بالفرح والحماس والرجاء. وخلال الأمسية أجاب البابا عن سؤالين طرحهما شابان فرنسيان. تناول السؤال الأول كيفية التوفيق بين الحماس لإعلان المسيح واحترام الذين لا يشاركون المسيحيين إيمانهم، فيما ركز السؤال الثاني على كيفية تمييز الدعوة الشخصية في وسط القلق وعدم اليقين، واكتشاف المكان الذي ينتظر فيه الرب كل شاب لكي يخدم ويهب حياته. وفي جوابه عن السؤال الأول الذي طرحته كلوي البالغة 25 عاما والدراسة لعلم الصيدلة والملتزمة في مجموعة من الشباب الكاثوليك في الأحياء الشعبية في منطقة إيل دو فرانس، استعاد البابا كلمات القديس بولس: الحياة عندي هي المسيح، موضحا أن هذه العبارة ليست مجرد تأكيد بل هي خلاصة حياة الرسول وإعلان إيمان وطريق قداسة وشهادة حتى بذل الذات. وأشار البابا لون الرابع عشر إلى أن القديس بولس اختبر الله لا كحقيقة بعيدة عن حياته بل كمن يذهب إلى الإنسان ويدعوه ويغيره من الداخل ويرسله إلى العالم. ومن هنا قال البابا: تبدأ أيضا رسالة المسيحيين اليوم، فحتى إذا بدا المجتمع الذي يعيشون فيه غير مبال بالله، فإن الله ليس غير مبال بالإنسان، وهذه الحقيقة هي مصدر الرجاء. ولفت البابا إلى أن مشكلة العصر لا تقتصر على ابتعاد كثيرين عن مسألة الله، بل تشمل أيضا ابتعاد الإنسان عن الإنسان، من خلال الأنانية وإهمال الفقراء واستبعاد الضعفاء والمرضى، أو قياس قيمة الإنسان بما ينتجه. وأشار إلى التزام كلوي في الأحياء الشعبية، معتبرا أن الإيمان هناك وسط واقع الحياة اليومية وتحدياتها يستطيع أن يصبح شهادة حية للرجاء. وأوضح البابا أن من يقول إن الله مات يعرض الإنسان نفسه لخطر فقدان معنى وجوده، أما من يستطيع أن يقول الحياة عندي هي المسيح فيكتشف العكس تماما، يكتشف أن الله من خلال يسوع المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات لا يتجاهل الإنسان بل يعطي حياته لكي يحيا الإنسان. ومن هنا تابع الأب الأقدس يقول: تظهر الطريقة التي يمكن بها إعلان المسيح بشجاعة واحترام في آن واحد، فالمسيح يعلن باعتباره إنجيل الخلاص وكلمة الحق والحياة، لكن هذا الإنجيل لا يقود إلى الصراع بل الغفران والعناية بالأخ الآخر. واللقاء مع المسيح يفتح الطريق أمام الحوار ويمهد للسلام، لأنه يحمل لكل إنسان وعد الحياة الأبدية. وشدد البابا على أن العلاقة الأخوية مع الذين لا يشاركون المسيحيين إيمانهم أو ينتمون إلى تقاليد دينية أخرى لا تتناقض مع الرسالة المسيحية، بل يمكن أن تكون نفسها ممارسة للإيمان والمحبة. فالإنسان بحسب تعبيره لا يستطيع أن يشهد للمسيح من دون أن يحب الذين يريد أن يعلن عنهم. وأكد أن هذه الأخوة تقوم على الإصغاء والتقدير المتبادل وتجد أساسها في وحدة الأسرة البشرية، مشيرا إلى أن اللقاءات بين الشباب منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة تمثل علامات منشجعة على هذا الطريق. وأضاف أن الرسالة المسيحية ليست عائقا أمام العيش المشترك بل تسهم في تعزيزه، لأنها تدعو الجميع بحرية إلى الإصغاء إلى بشرى السلام والخلاص، وتحترم في الوقت نفسه ما هو حق ومقدس في الديانات الأخرى. أما السؤال الثاني فطرحه فرانسوا، وهو شاب نشأ في ريف بيرغونيا ويدرس علم الزراعة وملتزم في خدمة إبرشيته، وسأل عن كيفية تمييز الشباب اليوم للمكان الذي ينتظرهم فيه الرب لكي يخدم ويهب حياتهم. استهل البابا جوابه بالتعبير عن فرحة برؤية هذا العدد الكبير من الشباب، مشيرا إلى أن رغبتهم في خدمة السلام تجعلهم قادرين على تحويل المخاوف إلى رجاء والتذمر إلى مسؤولية. وقال إن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في زمن التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، حيث ينبغي للإنسان أن يتقدم من دون أن يفقد إنسانيته. وتوقف البابا عند مشاعر القلق وعدم اليقين التي يعيشها كثير من الشباب بسبب هشاشة المشاريع المستقبلية والعلاقات والروابط، فضلا عن إرهاق الشاشات والقلق الناجم عن التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية والدولية. ودعا الشباب إلى الإصغاء إلى هذه المشاعر وإلى آلام رفاقهم، لكن من دون الاستسلام لها، لأن اختبار الهشاشة يمكن أن يتحول بالنسبة إلى تلميذ المسيح إلى فرصة للشهادة. وأكد الأب الأقدس إن الإنسان الذي يتبع يسوع في طريق الخدمة المتواضعة والمجانية يستطيع أن يتحرر من القلق ويكتشف فرحا وسلاما داخليين لا يقومان على مشاعر عابرة بل على يقين الإيمان. وفي هذا الإطار قال البابا إن الكنيسة نفسها جماعة هشة ومقدسة، كأوان من خزف تحمل كنزا، مستعيدا كلمات القديس بولس: حين نكون ضعفاء نكون أقوياء، ومن خلال الصداقة مع المسيح يتحقق التمييز، أي ذلك الإصغاء الداخلي الذي يتم بالصلاة وطلب النور الروح القدس. وحدد البابا معالم عملية التمييز الروحي، مشددا أولا على أن كلمة الله تبقى مصباحا لخطواتنا، ومن نور الإنجيل تنطلق مسيرة التكوين الروحي التي تجمع بين الصلاة والخدمة والسجود والعمل والصمت والإعلان. ودعا الشباب إلى استعادة قيمة الصمت، ولا سيما بعيدا عن ضجيج وسائل الإعلام، وإلى النظر إلى مثال القديسين الذين عرفوا حتى وسط الاضطهادات والصعوبات كيف يفتحون دروب السلام. واستحضر الحبر الأعظم في هذا السياق أمثلة عن من قديسي فرنسا، من القديس أوجين دو مازنود والقديس حنا ماري فياني إلى القديسة تريز دي لوزيو والطوباوية بولين جاريكو، وكذلك شهداء العمل الرسولي الذين بذلوا حياتهم في زمن الحرب العالمية الثانية. وقال إن هؤلاء القديسين غيروا التاريخ لأنهم سمحوا أولا للإيمان بأن يغير قلوبهم، فانتقلوا بالآخرين من الألم إلى الرجاء. وأكد لاون الرابع عشر للشباب أن الرب لا يخاطبهم بطريقة غامضة، بل ينادي كل واحد منهم باسمه ويدعوه لاتباعه لأنه يحبه. ومن خلال قبول الإنجيل بعقل صاف وقلب نقي، يستطيع الإنسان أن يكتشف دعوته إلى الخدمة باعتبارها عطية حياة كاملة وأمينة وممتلئة بالحب. ودعا الشباب في مواجهة القلق وعدم اليقين إلى اكتشاف قوة الكلمة البسيطة: شكرا شكرا ليسوع على محبته. ومن هذا الشكر يمكن أن تولد الجرأة لقول: هانذا يا رب. هذا ووجه البابا نداء خاصا إلى الذين يشعرون بالدعوة إلى الكهنوت أو الحياة المكرسة، قائلا: إن الكنيسة في فرنسا تحتاج إليهم، وأنها تصلي من أجلهم وتنتظرهم، داعيا إياهم إلى عدم الخوف من هذه الدعوة والثقة بالمسيح الذي يريد أن يجعلهم أصدقائه الأقربين. وفي ختام الأمسية دعا البابا الشباب إلى اكتشاف مصدر الحرية الحقيقية في العلاقة الحية مع يسوع، وقال: إن الإنسان الذي يعيش مع الله يصبح حرا من كل ما يحجب الحياة ويجعلها فارغة وبلا معنى. والسعادة كلمات المسيح: الحق يحرركم، موضحا أن مصدر الحرية الحقيقي هو المسيح نفسه. وانطلاقا من رسالة القديس بولس إلى تيميتاوس، لخص البابا طريق الحياة المسيحية في ثلاثة أفعال: تجنب واسع وجاهد، فالتلميذ مدعو إلى تجنب الكبرياء والغرور والعنف والجشع والسعي إلى البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. ثم الجهاد في سبيل الخير، ودعا الشباب إلى أن يكونوا صانعي سلام ولطلب شفاعة القديسين والاقتداء بهم، مستحضرا بصورة خاصة القديسة تريزا الطفل يسوع التي يمكن أن تعلمهم طريقها الصغيرة للمحبة اليومية بوصفها أساسا متينا لكل سلام دائم. وختم البابا لاون الرابع عشر بتوجيه رسالة إلى الشباب لكي ينمو في القداسة ويسهم في تغيير المجتمع نحو الأفضل، داعيا إياهم إلى

ألقى قداسة البابا ليمون الرابع عشر عظة استهلها قائلا: إن صلاة المساء جمعتنا في هذا المكان الذي يدعو باريس منذ قرون وأكثر من أي مكان آخر إلى رفع نظرها نحو السماء، وأشار إلى أن 7 سنوات قد مرت منذ أن رأى العالم بأسره وهو يحبس أنفاسه الكاتدرائية يلتهمها حريق مروع. وفي ذلك الحين أيضا قال الأب الأقداس: رفعنا عيوننا مضطربين، وأدركنا عجز الإنسان أمام ما لا يمكن توقعه. وأضاف أن هذا الألم لم يكن ألم الكاثوليك وحدهم ولا ألم المؤمنين وحدهم، لقد أدركنا في تلك اللحظة المأساوية أن كاتدرائية نوتردام هي أكثر من مجرد معلم. وأشار إلى أن المشاركة الجماعية في إعادة البناء وبهاء النتيجة اليوم يكشفان أن قلب شعب ينبض في هذا المكان، وأن الماضي والمستقبل يتعانقان، وأن السماء والأرض تلتقيان. وتابع البابا ليمون الرابع عشر عظته خلال ترأسه صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام لافتا إلى أنه أراد أن يلتقي بهم في هذا المكان الرمز للكنيسة في فرنسا، وعبر عن فرحه بعبور عتبة هذا المكان كما يفعل يوميا آلاف الأخوة والأخوات الذين يأتون إلى هنا من جميع أنحاء العالم. وسلط الأب الأقدس الضوء على أننا نجد أنفسنا أمام جمالا يخاطب قلبنا القلق ويدعوه إلى السلام. وأشار البابا ليمون الرابع عشر إلى أن المؤسسات العامة والكنسية والخاصة التي شاركت في ترميم كاتدرائية نوتردام قد ساهمت في إعادة تفعيل المسارات الثقافية والوجودية والروحية التي تظهرها هذه الكاتدرائية. وتوجه البابا ليمون الرابع عشر في عظته إلى الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والإكليريكيين في فرنسا قائلا: ليكن ما حدث هنا مصدر إلهام لكم، واجعلوا الأولوية لفرح الإنجيل. وأشار البابا ليمون الرابع عشر في عظته خلال ترأسه صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام في باريس أمس الجمعة إلى أن مخطط الكاتدرائية الذي هو على شكل صليب حيث تمتزج الحجارة والأنوار يذكر باللقاء بين الأرض والسماء، إذ يجمع أحداث التاريخ المنسوج من أفراح البشر وآلامهم، يضمها معا في ديناميكية رمزية تؤلف لغة حية انطلاقا من تعابير مختلفة. وسلط الضوء على أن هوية الكنيسة تنبع من التجسد، أرسل الله ابنه، وهي مدعوة إلى أن تكون دائما كنيسة في انطلاق. وتوقف البابا ليمون الرابع عشر عند ضرورة عدم نسيان الغاية التي من أجلها أقيمت هذه الكاتدرائية، شأنها شأن جميع الكنائس الأخرى، ألا وهي الصلاة وتسبيح الله. وأشار إلى أن الكاتدرائية ليست بناء من حجارة ينظر إليه بإعجاب، إنها تحيا بالسر المقدس الذي يحتفل به فيها. وهنا في كاتدرائية نوتردام أضاف الأب الأقدس: تتجلى هذه الحقيقة بوضوح بوضع المذبح في وسط المكان، وهكذا تكون الجماعة التي تسبح الرب في قلب الصرح فيما يسير الزائرون حتى أثناء الاحتفالات حولها وينظرون إليها. وتابع البابا ليمون الرابع عشر عظته خلال ترأسه صلاة الغروب أمس الجمعة في كاتدرائية نوتردام لافتا إلى أنه يمكن للبساطة النبيلة للترنيم والكلام والحركات الليتورجية أن تكون لكثيرين بصيص رجاء وواحة سلام في مجتمع شديد الترابط وصاخب، حيث يمكن للإنسان أن يختبر حضور مبتعي أعظم محبة. فلما تم الزمان

0: أرسل الله ابنه. وأشار البابا لبون الرابع عشر إلى أن الاحتفال بالسنة الليتورجية وبالآحاد والأعياد يجعلنا أيضا معاصرين للمسيح، منتبهين إلى مختلف مراحل حياته التي وهبها بكاملها للآب من أجل العالم. هكذا نصبح أيضا أكثر انفتاحا على علامات الأزمنة، فالإصغاء الجماعي إلى الكتب المقدسة والصلاة يسمحان لنا بأن نرى الأحداث التاريخية في نور الله، ويجعلاننا أكثر وعيا بمسؤولياتنا وقادرين على الحفاظ على بذور العدل والسلام. فالرجاء هو الذي يحركنا لا الاستسلام. وفي ختام عظته خلال ترأسه صلاة الغروب في كاتدرائية نوتردام في باريس أمس الجمعة في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، توجه قداسة البابا لبون الرابع عشر إلى الأساقفة والكهنة والإكليريكيين والمكرسين، داعيا إلى أن يحافظوا على حياتهم الداخلية مع الرب في مدرسة القديسين الكثيرين الذين سبقوهم، وأن يصدقوا دائما من ينبوع محبة الله اللامتناهية في الصلاة الصامتة. أيها الرعاة والمكرسون في فرنسا، قال البابا لبون الرابع عشر، أنتم مدعوون إلى أن تكونوا أول حراس لهذا البيت المفتوح والحجارة الحية لكنيسة ترجو ولا تخاف المستقبل. لقد ولدت هذه الكاتدرائية من جديد لكي تولد أنتم معها من جديد في اندفاعا نحو القداسة والرسالة اليومية. في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، زار قداسة البابا لبون الرابع عشر صباح اليوم السبت مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت بخيتا في باريس، وتخللت اللقاء كلمة لمديرة هذا المركز وثلاث شهادات. وجه قداسة البابا لبون الرابع عشر كلمة للمناسبة أعرب في مستهلها عن سروره بزيارة بيت يشهد أمام المدينة كلها بأنه من الممكن أن نلتقي ونعيش معا بكرامة وسلام، وشكر أبرشية باريس والراهبات أسكالبرانيات وجميع العاملين والمتطوعين، مشيرا إلى الاستقبال والإصغاء والتنشئة والصداقة، وشكر أيضا من قدموا شهادتهم خلال هذا اللقاء. وسلط الأب الأقدس الضوء على أن اسم مركزهم للمرافقة والاندماج الاجتماعي الذي يشير إلى القديسة باخيتا يحفز على إدراك الدور الأساسي للنساء في بناء حضارة المحبة. كما وتوقف البابا لبون الرابع عشر في كلمته عندما جاء في الإرشاد الرسولي ديلكسيتي في محبة الفقراء، مسلطا الضوء على أن الفقراء بالنسبة للمسيحيين ليسوا فئة اجتماعية بل هم جسد المسيح نفسه. وتابع الأب الأقدس كلمته خلال زيارته مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت بخيتا، مشيرا إلى التزامهم ومسلطا الضوء على العطاء المتبادل. كما وذكر البابا لبون الرابع عشر بكلمات القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس حول أن العين لا تستطيع أن تقول لليد لا حاجة بي إليك، ولا الرأس للرجلين لا حاجة بي إليكما، لا بل إن الأعضاء التي تحسب أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كان أشدها ضرورة. وقال القديس بولس الرسول أيضا، لكن الله نظم الجسد تنظيما فجعل مزيدا من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة لئلا يقع في الجسد شقاق، بل لتهتم الأعضاء بعضها ببعض اهتماما واحدا. وفي ختام كلمته خلال زيارته مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت بخيتا في باريس، شكر البابا لبون الرابع عشر الجميع على عملهم وكذلك جميع الذين يقومون بالخدمة نفسها في مؤسسات مماثلة في كل أنحاء فرنسا، ودعاهم إلى مواصلة الشهادة على هذه العناية المتبادلة التي تسمو بالروح وتزيد العالم إنسانية من خلال الاستقبال الأخوي ومسارات التنشئة والحوار مع المدينة.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، التقى البابا لاوون 14 صباح اليوم السبت في المعهد الكاثوليكي بباريس أعضاء جمعية السينودس الإقليمي والموعظين والمبتدئين في الإيمان، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية تعزيز مسيرة مرافقة البالغين الذين يكتشفون الإيمان المسيحي أو يعودون إليه، مؤكدا أن تزايد أعداد طالبي المعمودية وأسرار التنشئة يمثل فرصة متجددة أمام الكنيسة ورسالة تستدعي مسؤولية رعوية أكبر. عقد اللقاء إذن في المعهد الكاثوليكي في باريس الذي وصفه البابا بأنه مساحة تلتقي فيها المعرفة بالإيمان، مشيدا بالعمل الذي أنجزته الجمعية السينودسية وبورقة العمل التي قدمتها باعتبارها ثمرة مسيرة كنسية شارك فيها شعب الله من خلال الإصغاء المتبادل والعمل بروح السينودوسية. وأعرب الحبر الأعظم عن دهشته أمام العدد المتزايد من الأشخاص الذين يقفون اليوم على عتبة الإيمان، ولسيما البالغين الذين يطلبون أسرار التنشئة المسيحية، واعتبر أن هذه الظاهرة تكتسب أهمية خاصة في مجتمع فرنسي يتسم بدرجة كبيرة من العلمنة، مشيرا إلى أن تجارب الموعظين والمبتدئين في الإيمان تشكل شهادة على عمل النعمة وتتجاوز التفسيرات الاجتماعية والأرقام وحدها. في هذا السياق شدد البابا لاوون 14 على ضرورة رفض ما وصفه البابا فرانسيس بالتشاؤم العقيم، داعيا الكنيسة إلى التعامل مع هذه الظاهرة بمسؤولية والاقتراب من الباحثين عن الإيمان بروح يقوم على القرب والرحمة والحنان، وأكد أن المطلوب ليس الاكتفاء بالفرح أمام تزايد أعداد المقبلين على الإيمان، بل تحويل هذا الواقع إلى أسئلة ومبادرات رعوية عملية. وطرح في هذا الإطار سؤالا أساسيا، ألا وهو كيف يمكن للكنيسة أن ترافق الموعظين والمبتدئين في الإيمان والعائدين إليه وأن تساعدهم على مواصلة مسيرتهم بعد نيل الأسرار المقدسة؟ هذا ثم دعا البابا إلى أن تكون الكنيسة في حالة تنشئة دائمة تستقبل الباحثين الجدد عن الله وترافقهم على المدى الطويل، وأشار إلى أن هذا التوجه له جذور في التقليد الرعوي للكنيسة في فرنسا، حيث حظيت تنشئة البالغين باهتمام خاص منذ عقود، وتجددت هذه المسيرة بصورة واضحة منذ العام 1996 مع صدور الرسالة إلى الكاثوليك في فرنسا والطبعة الفرنسية الأخيرة من رتبة التنشئة المسيحية للبالغين. كما شدد الحبر الأعظم على أن استقبال المعمدين الجدد لا ينبغي أن ينتهي عند الاحتفال بهذه المعمودية، محذرا من خطر الفراغ الذي قد يليها، ودعا إلى دمجهم بصورة كاملة ضمن الجماعات المسيحية وفي الصلاة والحياة الكنسية وتوفير تنشئة متكاملة تشمل الكتاب المقدس واللاهوت والعقيدة والحياة الأخلاقية والصلاة. هذا ثم توقف البابا عند أهمية الليتورجيا، مؤكدا أنها ليست مجرد مرحلة تأتي بعد التعليم المسيحي، بل تشكل جزءا أساسيا من مسيرة الإيمان والتوبة والاستعداد للأسرار، لأنها تجعل سر المسيح حاضرا وتساعد المؤمن على اكتشاف معنى البشارة والحياة مع الله. في هذا الإطار أكد البابا لاوون 14 أن دور المنشئين والعاملين في المجال الرعوي أساسي جدا، داعيا إلى إعداد أشخاص قادرين على مرافقة المبتدئين في الإيمان مع معرفة معمقة برتبة تنشئة البالغين المسيحية. كما شدد على أهمية التكوين الإنساني للعاملين في المجال الرعوي حتى يتمكنوا من التعامل مع اختلاف ظروف الباحثين عن الإيمان، ومن بينهم من يحملون تجارب مؤلمة أو عزلة أو جراحا عميقة. كما لفت البابا إلى أن المرافقة تتطلب احترام إيقاع كل شخص والتقدم معه تدريجيا في إطار من الإصغاء والرحمة وبروح السير معا الذي يجمع الكهنة والعلمانيين والموعوظين والمبتدئين في الإيمان. في الختام شدد البابا لاوون الرابع عشر على أن المعمدين الجدد ليسوا مجرد متلقين، بل يحملونهم أيضا عطية يمكن أن تثري الكنيسة في فرنسا والكنيسة الجامعة، داعيا الموعظين والمبتدئين في الإيمان إلى أن يصبحوا بدورهم شهودا للإنجيل داخل المجتمع، ومشددا على ضرورة أن يقبلوا بعضهم بعضا وأن يسيروا معا في طريق الإيمان، متمنيا لهم أن يواصلوا مسيرتهم بسلام.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعينا الأحباء، تحية طيبة ومباشرة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان، في نقل حي لوقائع صلاة البابا لاوون الرابع عشر في مغارة الظهورات في مسابيال في لورد، في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا. مستمعينا الكرام، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بنقل المباشر لوقفة الصلاة للبابا لاوون الرابع عشر بمغارة مسابيال بلورد. يلي منكن زار لورد بيعرفها، بيعرف الصمت يلي بيميز هالمكان، وإنما اليوم بوجود البابا المكان حاشد بالأشخاص بالمؤمنين من جميع البلدان. عم نشوف الأعلام يلي بتشهد وجود المجموعات من بلدان مختلفة، في كتير أعلام لبنانية عم نشوفها. مسابيال الاسم بيجي من الديالكت تبع المنطقة اللي كان موجود ب بالقرن الثامن، ومعناته الصخرة القديمة. وهالمغارة كانت مكان مظلم، مجرد فسخة بالصخر يجمعوا فيها الفلاحين بالمنطقة حيواناتهم، أو يستعملوها ليجمعوا الحطب يلي كان يجيبهم معه النهر. وبالتالي كانت هالمغارة بالنسبة للناس بوقتها، لجغرافيا البشرية بوقتها، شيء هامشي وبدون قيمة. وبالتحديد بهالمغارة بشباط سنة 1858 صار شيء ما كان حدا بيتوقعه. اختارت العذراء مريم مش كاتدرال ومش عاصمة كبيرة للثقافة أو للسلطة لحتى تظهر فيها. ظهرت بهالتجويفة الطبيعية لصبية عمرها 14 سنة، برنادات سوبيرو، صبية هشة مريضة أمية. عائلتها كانت عايشة بفقر مدقع بسجن سابق متروك، وبالتالي لورد بتذكرنا من أول لحظة بمنطق الإنجيل الدايم، إنه الله بحب يتجلى ويبين ذاته بالصغر. وهيك صارت مغارة لورد العلامة الثابتة، العلامة لثبات الإيمان، والنقطة الثابتة يلي بتتبدد عليها عواصف التاريخ ومخاوف وقلق القلب البشري. وحد هالمغارة طلع نبع ماي عجيب، وكأنه تذكير مرئي لنعمة المعمودية، لإمكانية التطهير، لإمكانية الولادة الجديدة يلي بيعطيها الرب دايما لكل واحد منا. كمان حد هالمغارة منشوف كمية هائلة من الشموع المضاءة
يلي بتضل عم تشتعل ليل نهار قدام تمثال العذراء، وكل وحدة منهم هي صلاة ونية أو كلا شخص للعذراء. وبتضل عند إجرين العذراء حتى عندما هالشخص بيترك وبيرجع عبيته. مثل ما كلنا منعرف العذراء لما ظهرت على برنادات قلت لها أنا الحبل بلا دنس، أنا سيدة الحبل بلا دنس. وهون منشوف هالرابط القديم بين روما وجبال البيرينيه، لما بثمانية كانون الأول سنة 1854 البابا بيوس التاسع أعلن رسميا عقيدة الحبل بلا دنس، وأعلن حقيقة إيمان بحسب مريم هي انحفظت من الخطيئة الأصلية من أول لحظة حبل بها. وبعد 4 سنين بخمسة وعشرين أدار سنة 1858 خلال الظهور 16 بمسابيال العذراء أظهرت اسمها لبرناديت. بجوابها على سؤالها الملح يلي كانت كل مرة تسألها، انتي مين؟ انتي مين؟ العذراء جاوبت وقالت لها أنا سيدة الحبل بلا دنس. مثل ما قلت بالأول برناديت كانت بنت عائلة فقيرة وأمية، وبالتالي ما كانت تعرف معنى هالكلمات ولا كل النقاش اللاهوتي اللي صار حول هالعقيدة بروما. ورغم كل هالشي كانت برناديت صدى صوت الحقيقة يلي أعلنها خليفة بطرس البابا بيوس التاسع. ومن وقتها كل البابوات خلال عصرنا طلعوا دايما علورت كمنارة روحية للكنيسة الجامعة. إذا منفكر بالقديس بيوس العاشر يلي شجع العبادة للقربان المقدس المرتبطة بزياحات المرضى بلورد، والبابا بيوس الثاني عشر يلي بمئوية الزهورات كرس رسالة عامة كاملة للحج للورد، وداعي العالم كله انه يرجع يكتشف درب الارتداد والمحبة تجاه الاشخاص الاشد فقرا وهشاشة. لكن هالرابط صار أقوى مع البابوات يلي أقرب علينا، مع القديس يوحنا بولس الثاني يلي سلم كل حبريته لمريم العذراء بشعاره اللي كلنا منعرفه كل لك. ويوحنا بولس الثاني كمان بالألف وتسعمية واثنين وتسعين أخذ القرار النبوي وأنشأ اليوم العالمي للمريض، واختار التاريخ اللي ترجي للاحتفال ب11 شباط
يوم أول ظهور للعذراء لبرنادات. خيار حول لورد وخليها تصير كمان القلب النابض لرعوية الألم والمرض بالنسبة للكنيسة كلها سوا. وجود البابا اليوم بذكرنا بحج البابوات الطويل يلي طبعه ذكرى الكنيسة المعاصرة، وبالتالي ما فينا ما نتذكر أول زيارة لأول بابا بلورد سنة 1983 لما إجا البابا يوحنا بولس الثاني على مزار لورد بمناسبة الذكرى، ذكرى 125 سنة للظهورات. وكمان في ذكرى تانية بعيون وقلوب المؤمنين، هي زيارته التانية للورد بآب سنة 2004 لما كان صار كبير بالعمر ومريض، وقدام تمثال العذراء بمغارة لورد البابا ما كان بس مرشد روحي عم يحكي للعالم، وإنما كان حاج بين الحجاج ومريض بين المرضى، وبعد صدى كلماته بيتردد عما سمعنا اليوم لما نقال للناس اللي كانوا مجتمعين حول المغارة: معكن بحس بتعب الجسد، ولكن قوة الروح ولا مرة خفت ولا مرة ضعفت. وبهالبادرة الصامتة للاستسلام بين ايدين العذراء، البابا يوحنا بولس الثاني فرج العالم كله سوا كرامة الألم يلي بينعاش بإيمان. سنة 2008 زار البابا بنديكتوس السادس عشر لورد بمناسبة ذكرى 150 سنة على ظهورات. وبهالمناسبة البابا بنديكتوس عمل مشي على خطى اليوبيل، مسيرة اليوبيل اللي كانت معمولة بوقتها للحجاج، وتأمل بكلمته حول قوة الصلاة ونور الرجاء يلي بشعوا من هالمكان، وذكرنا كيف انه مريم ما بتقدم تعزيات سهلة او اجوبة سريعة للألم البشري، وانما بتعلمنا نتطلع للصليب باليقين انه الحياة والحب هن يلي بينتصروا بالنهاية. يا سيدة لورد، يا سيدة الحبل بلدنس، من هذا المكان المبارك الذي خاطبت فيه القديسة برنادات، ابنة شعبك شعب فرنسا المتواضعة بهذا القدر من الحنان والرقة، لكي تحملي إلى العالم رسالة منيرة من الصلاة والارتداد والرجاء، نهرع إليك بثقة، ولأنك الأم التي وهبنا إياها يسوع، ولأنك تتنبهين إلى جميع احتياجاتنا، نتوسل إليك يا سيدتنا من أجل فرنسا التي أنت شفيعتها والتي أحطتها طوال قرون كثيرة بحمايتك، فنالي لشعبها نعمة الوئام الأخوي ليعمل أبناؤها
على بناء مجتمع متناغم ينبذ كل عنف وكل كراهية، ويتيح لكل إنسان أن يعمل وأن يؤسس عائلته وأن يحقق حياته حتى نهايتها في الطمأنينة والسكينة، ولتكن الفئات الأكثر بؤسا والفقراء موضع دعم دائم. نالي لفرنسا قادة حكماء وأسخياء مستعدين لبذل ذواتهم وقادرين على مواجهة التحديات ويرغبون في خدمة الخير العام، وليحفظوها في السلام وسط عائلة الأمم، وليرفع صوتها من أجل تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية ومن أجل السلام في العالم، رافضين إلى الأبد منطق الحرب. أيتها العذراء مريم القديسة، نقدم إليك شعب الله الذي يسير في هذا البلد الذي طبعته بحضورك وقربك على مدى العصور. جددي إيمان العائلات المسيحية وحماستها، تلك العائلات العزيزة جدا على قلبك، لكي تعيش يوما بعد يوم في حضور يسوع وفي نعمته وعضده وسط الصعوبات التي تجتازها، ولتكن منفتحة بسخاء على الحياة، وليوقظ الله فيها دعوات ولا سيما الدعوات إلى الكهنوت والحياة المكرسة. امنحي كنيستك في فرنسا أن تدل ولا سيما الشباب على درب الإنجيل المنير، لكي يسهموا في بناء مجتمع عادل وأخوي، وهو المجتمع الذي يتطلعون إليه. وأخيرا أيتها الأم المحبة، نقدم إليك نوايانا الشخصية الأكثر إلحاحا، ولا سيما نوايا المرضى والمتألمين وجميع الذين يرافقونهم وقد جاءوا يستمدون القوة والشفاء من نبع مسابيال. نستودعك أحباءنا وأمواتنا الأعزاء، فأزيلي نسألك كل العوائق التي لا تزال تفصلنا عن ابنك الحبيب، واجعلي ملكه يسود في جميع القلوب. آمين.

من بعد هالصلاة يلي رفعها البابا لهون الرابع عشر، هلأ عم بنشوفه عم بيقدم للعذراء مريم الوردة الذهبية. هالهدية يلي دايما البابوات بيقدموها لمريم العذراء، شفنا قدمها لسيدة حريسة بلبنان، وشفنا بعيد ميلاد العذراء قدمها لسيدة المشورة الصالحة بجنات سانو، واليوم عم بيقدمها لسيدة لورد بفرنسا. متحدين في روح عينه لنتلو معا بثقة الصلاة التي نلناها من المخلص. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن مباركا اسم الرب الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. ليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس.

مع البركة والنشيد الختامي بنكون عم نقرب صوبنا ال نقلنا المباشر لوقفة الصلاة للبابا لونا الرابع عشر بمغارة لورد. نحن إن الله راضي بيتجدد لقائنا بكرة الصبح على الساعة 11 لحتى نصلي مع البابا لون ونشارك بالقداس يلي رح يحتفل فيه بالبريري هالساحة قدام مزار سيدة لورد. ومنرجع نلتقى كمان بكرة عشية على الساعة 9 بتوقيت روما لصلاة المسبحة والتطواف بالشموع بساحة مزار لورد.

عم نشوف قدامنا البابا عم بيسلم على الأمونيه والمعرفين والأشخاص المسؤولين والمشرفين بالمظهر.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع صلاة البابا لاونا 14 في مغارة الظهرات في مسابيال في لورد، وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، ترأس قداسة البابا لاوون الرابع عشر مساء الجمعة أمسية صلاة مع آلاف الشباب في استاد فرنسا بباريس. في لقاء جمع بين الصلاة والحوار والتأمل والتشجيع على عيش الإيمان والشهادة للإنجيل في أجواء اتسمت بالفرح والحماس والرجاء. وخلال الأمسية أجاب البابا عن سؤالين طرحهما شابان فرنسيان. تناول السؤال الأول كيفية التوفيق بين الحماس لإعلان المسيح واحترام الذين لا يشاركون المسيحيين إيمانهم، فيما ركز السؤال الثاني على كيفية تمييز الدعوة الشخصية في وسط القلق وعدم اليقين، واكتشاف المكان الذي ينتظر فيه الرب كل شاب لكي يخدم ويهب حياته. وفي جوابه عن السؤال الأول الذي طرحته كلوي البالغة 25 عاما والدراسة لعلم الصيدلة والملتزمة في مجموعة من الشباب الكاثوليك في الأحياء الشعبية في منطقة إيل دو فرانس، استعاد البابا كلمات القديس بولس: الحياة عندي هي المسيح، موضحا أن هذه العبارة ليست مجرد تأكيد بل هي خلاصة حياة الرسول وإعلان إيمان وطريق قداسة وشهادة حتى بذل الذات. وأشار البابا لاوون الرابع عشر إلى أن القديس بولس اختبر الله لا كحقيقة بعيدة عن حياته، بل كمن يذهب إلى الإنسان ويدعوه ويغيره من الداخل ويرسله إلى العالم. ومن هنا قال البابا: تبدأ أيضا رسالة المسيحيين اليوم، فحتى إذا بدا المجتمع الذي يعيشون فيه غير مبال بالله، فإن الله ليس غير مبال بالإنسان، وهذه الحقيقة هي مصدر الرجاء. ولفت البابا إلى أن مشكلة العصر لا تقتصر على ابتعاد كثيرين عن مسألة الله، بل تشمل أيضا ابتعاد الإنسان عن الإنسان من خلال الأنانية وأهمال الفقراء واستبعاد الضعفاء والمرضى أو قياس قيمة الإنسان بما ينتجه. وأشار إلى التزام كلوي في الأحياء الشعبية، معتبرا أن الإيمان هناك وسط واقع الحياة اليومية وتحدياتها يستطيع أن يصبح شهادة حية للرجاء. وأوضح البابا أن من يقول إن الله مات يعرض الإنسان نفسه لخطر فقدان معنى وجوده، أما من يستطيع أن يقول الحياة عندي هي المسيح فيكتشف العكس تماما، يكتشف أن الله من خلال يسوع المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات لا يتجاهل الإنسان بل يعطي حياته لكي يحيا الإنسان. ومن هنا تابع الأب الأقدس يقول: تظهر الطريقة التي يمكن بها إعلان المسيح بشجاعة واحترام في آن واحد، فالمسيح يعلن باعتباره إنجيل الخلاص وكلمة الحق والحياة، لكن هذا الإنجيل لا يقود إلى الصراع بل الغفران والعناية بالأخ الآخر. واللقاء مع المسيح يفتح الطريق أمام الحوار ويمهد للسلام، لأنه يحمل لكل إنسان وعد الحياة الأبدية. وشدد البابا على أن العلاقة الأخوية مع الذين لا يشاركون المسيحيين إيمانهم أو ينتمون إلى تقاليد دينية أخرى لا تتناقض مع الرسالة المسيحية، بل يمكن أن تكون نفسها ممارسة للإيمان والمحبة. فالإنسان بحسب تعبيره لا يستطيع أن يشهد للمسيح من دون أن يحب الذين يريد أن يعلن عنهم. وأكد أن هذه الأخوة تقوم على الإصغاء والتقدير المتبادل وتجد أساسها في وحدة الأسرة البشرية، مشيرا إلى أن اللقاءات بين الشباب منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة تمثل علامات منشجعة على هذا الطريق. وأضاف أن الرسالة المسيحية ليست عائقا أمام العيش المشترك بل تسهم في تعزيزه، لأنها تدعو الجميع بحرية إلى الإصغاء إلى بشرى السلام والخلاص، وتحترم في الوقت نفسه ما هو حق ومقدس في الديانات الأخرى. أما السؤال الثاني فطرحه فرانسوا، وهو شاب نشأ في ريف بيرغونيا ويدرس علم الزراعة وملتزم في خدمة أبرشيته، وسأل عن كيفية تمييز الشباب اليوم للمكان الذي ينتظرهم فيه الرب لكي يخدم ويهب حياتهم. استهل البابا جوابه بالتعبير: عن فرحة برؤية هذا العدد الكبير من الشباب، مشيرا إلى أن رغبتهم في خدمة السلام تجعلهم قادرين على تحويل المخاوف إلى رجاء والتذمر إلى مسؤولية. وقال إن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في زمن التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، حيث ينبغي للإنسان أن يتقدم من دون أن يفقد إنسانيته. وتوقف البابا عند مشاعر القلق وعدم اليقين التي يعيشها كثير من الشباب بسبب هشاشة المشاريع المستقبلية والعلاقات والروابط، فضلا عن إرهاق الشاشات والقلق الناجم عن التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية والدولية. ودعا الشباب إلى الإصغاء إلى هذه المشاعر وإلى آلام رفاقهم، لكن من دون الاستسلام لها، لأن اختبار الهشاشة يمكن أن يتحول بالنسبة إلى تلميذ المسيح إلى فرصة للشهادة. وأكد الأب الأقدس إن الإنسان الذي يتبع يسوع في طريق الخدمة المتواضعة والمجانية يستطيع أن يتحرر من القلق ويكتشف فرحا وسلاما داخليين لا يقومان على مشاعر عابرة بل على يقين الإيمان. وفي هذا الإطار قال البابا إن الكنيسة نفسها جماعة هشة ومقدسة، كأوان من خزف تحمل كنزا، مستعيدا كلمات القديس بولس: حين نكون ضعفاء نكون أقوياء، ومن خلال الصداقة مع المسيح يتحقق التمييز، أي ذلك الإصغاء الداخلي الذي يتم بالصلاة وطلب النور الروح القدس. وحدد البابا معالم عملية التمييز الروحي، مشددا أولا على أن كلمة الله تبقى مصباحا لخطواتنا، ومن نور الإنجيل تنطلق مسيرة التكوين الروحي التي تجمع بين الصلاة والخدمة والسجود والعمل والصمت والإعلان. ودعا الشباب إلى استعادة قيمة الصمت، ولا سيما بعيدا عن ضجيج وسائل الإعلام، وإلى النظر إلى مثال القديسين الذين عرفوا حتى وسط الاضطهادات والصعوبات كيف يفتحون دروب السلام. واستحضر الحبر الأعظم في هذا السياق أمثلة عن من قديسي فرنسا، من القديس أوجين دومازنود والقديس حنا ماري فياني إلى القديسة تريز دي لوزيو والطوباوية بولين جاريكو، وكذلك شهداء العمل الرسولي الذين بذلوا حياتهم في زمن الحرب العالمية الثانية. وقال إن هؤلاء القديسين غيروا التاريخ لأنهم سمحوا أولا للإيمان بأن يغير قلوبهم، فانتقلوا بالآخرين من الألم إلى الرجاء. وأكد لاون الرابع عشر للشباب أن الرب لا يخاطبهم بطريقة غامضة، بل ينادي كل واحد منهم باسمه ويدعوه لاتباعه لأنه يحبه. ومن خلال قبول الإنجيل بعقل صاف وقلب نقي يستطيع الإنسان أن يكتشف دعوته إلى الخدمة باعتبارها عطية حياة كاملة وأمينة وممتلئة بالحب. ودعا الشباب في مواجهة القلق وعدم اليقين إلى اكتشاف قوة الكلمة البسيطة: شكرا شكرا ليسوع على محبته. ومن هذا الشكر يمكن أن تولد الجرأة لقول هانذا يا رب. هذا ووجه البابا نداء خاصا إلى الذين يشعرون بالدعوة إلى الكهنوت أو الحياة المكرسة، قائلا إن الكنيسة في فرنسا تحتاج إليهم وأنها تصلي من أجلهم وتنتظرهم، داعيا إياهم إلى عدم الخوف من هذه الدعوة والثقة بالمسيح الذي يريد أن يجعلهم أصدقائه الأقربين. وفي ختام الأمسية دعا البابا الشباب إلى اكتشاف مصدر الحرية الحقيقية في العلاقة الحية مع يسوع، وقال إن الإنسان الذي يعيش مع الله يصبح حرا من كل ما يحجب الحياة ويجعلها فارغة وبلا معنى. واستعاد كلمات المسيح: الحق يحرركم، موضحا أن مصدر الحرية الحقيقي هو المسيح نفسه. وانطلاقا من رسالة القديس بولس إلى تيميتاوس، لخص البابا طريق الحياة المسيحية في ثلاثة أفعال: تجنب واسع وجاهد، فالتلميذ مدعو إلى تجنب الكبرياء والغرور والعنف والجشع والسعي إلى البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. ثم الجهاد في سبيل الخير، ودعا الشباب إلى أن يكونوا صانعين سلام ولطلب شفاعة القديسين والاقتداء بهم، مستحضرا بصورة خاصة القديسة تريزا الطفل يسوع التي يمكن أن تعلمهم طريقها الصغيرة للمحبة اليومية بوصفها أساسا متينا لكل سلام دائم. وختم البابا لاون الرابع عشر بتوجيه رسالة إلى الشباب لكي ينمو في القداسة ويسهموا في تغيير المجتمع نحو الأفضل، داعيا إياهم إلى أن يكونوا شهودا منيرين للإنجيل، أي للبشرة السارة التي هي المسيح نفسه مخلص العالم.
0: في إطار زيارته الرسولية إلى فرنسا، زار قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم السبت مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت بخيتا في باريس، وتخللت اللقاء كلمة لمديرة هذا المركز وثلاث شهادات. وجه قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمة للمناسبة أعرب في مستهلها عن سروره بزيارة بيت يشهد أمام المدينة كلها بأنه من الممكن أن نلتقي ونعيش معا بكرامة وسلام، وشكر برشيات باريس والراهبات أسكالبرانيات وجميع العاملين والمتطوعين، مشيرا إلى الاستقبال والإصغاء والتنشئة والصداقة، وشكر أيضا من قدموا شهادتهم خلال هذا اللقاء. وسلط الأب الأقدس الضوء على أن اسم مركزهم للمرافقة والاندماج الاجتماعي الذي يشير إلى القديسة باخيتا يحفز على إدراك الدور الأساسي للنساء في بناء حضارة المحبة. كما وتوقف البابا لبون الرابع عشر في كلمته عندما جاء في الإرشاد الرسولي ديلكسيتي في محبة الفقراء، مسلطا الضوء على أن الفقراء بالنسبة للمسيحيين ليسوا فئة اجتماعية بل هم جسد المسيح نفسه. وتابع الأب الأقدس كلمته خلال زيارته مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت باخيتا، مشيرا إلى التزامهم ومسلطا الضوء على العطاء المتبادل. كما وذكر البابا لون الرابع عشر بكلمات القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس حول أن العين لا تستطيع أن تقول لليد لا حاجة بي إليك، ولا الرأس للرجلين لا حاجة بي إليكما، لا بل إن الأعضاء التي تحسب أضعف الأعضاء في الجسد هي ما كان أشدها ضرورة. وقال القديس بولس الرسول أيضا: لكن الله نظم الجسد تنظيما فجعل مزيدا من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة، لئلا يقع في الجسد شقاق بل لتهتم الأعضاء بعضها ببعض اهتماما واحدا. وفي ختام كلمته خلال زيارته مركز المرافقة والاندماج الاجتماعي بيت باخيتا في باريس، شكر البابا لون الرابع عشر الجميع على عملهم، وكذلك جميع الذين يقومون بالخدمة نفسها في مؤسسات مماثلة في كل أنحاء فرنسا، ودعاهم إلى مواصلة الشهادة على هذه العناية المتبادلة.

يعرفون الإيمان المسيحي أو يعودون إليه، مؤكدا أن تزايد أعداد طالبي المعمودية وأسرار التنشئة يمثل فرصة متجددة أمام الكنيسة ورسالة تستدعي مسؤولية رعوية أكبر. عقد اللقاء إذن في المعهد الكاثوليكي في باريس الذي وصفه البابا بأنه مساحة تلتقي فيها المعرفة بالإيمان، مشيدا بالعمل الذي أنجزته الجمعية السينودوسية وبورقة العمل التي قدمتها باعتبارها ثمرة مسيرة كنسية شارك فيها شعب الله من خلال الإصغاء المتبادل والعمل بروح السينودوسية. وأعرب الحبر الأعظم عن دهشته أمام العدد المتزايد من الأشخاص الذين يقفون اليوم على عتبة الإيمان، ولاسيما البالغين الذين يطلبون أسرار التنشئة المسيحية. واعتبر أن هذه الظاهرة تكتسب أهمية خاصة في مجتمع فرنسي يتسم بدرجة كبيرة من العلمنة، مشيرا إلى أن تجارب الموعوظين والمبتدئين في الإيمان تشكل شهادة على عمل النعمة وتتجاوز التفسيرات الاجتماعية والأرقام وحدها. في هذا السياق شدد البابا لوون الرابع عشر على ضرورة رفض ما وصفه البابا فرانسيس بالتشاؤم العقيم، داعيا الكنيسة إلى التعامل مع هذه الظاهرة بمسؤولية والاقتراب من الباحثين عن الإيمان بروح يقوم على القرب والرحمة والحنان. وأكد أن المطلوب ليس الاكتفاء بالفرح أمام تزايد أعداد المقبلين على الإيمان، بل تحويل هذا الواقع إلى أسئلة ومبادرات رعوية عملية. وطرح في هذا الإطار سؤالا أساسيا، ألا وهو كيف يمكن للكنيسة أن ترافق الموعوظين والمبتدئين في الإيمان والعائدين إليه وأن تساعدهم على مواصلة مسيرتهم بعد نيل الأسرار المقدسة؟ هذا ثم دعا البابا إلى أن تكون الكنيسة في حالة تنشئة دائمة تستقبل الباحثين الجدد عن الله وترافقهم على المدى الطويل، وأشار إلى أن هذا التوجه له جذور في التقليد الرعوي للكنيسة في فرنسا، حيث حظيت تنشئة البالغين باهتمام خاص منذ عقود، وتجددت هذه المسيرة بصورة واضحة منذ العام 1996 مع صدور الرسالة إلى الكاثوليك في فرنسا والطبعة الفرنسية الأخيرة من رتبة التنشئة المسيحية للبالغين. كما شدد الحبر الأعظم على أن استقبال المعمدين الجدد لا ينبغي أن ينتهي عند الاحتفال بهذه المعمودية، محذرا من خطر الفراغ الذي قد يليها، ودعا إلى دمجهم بصورة كاملة ضمن الجماعات المسيحية وفي الصلاة والحياة الكنسية وتوفير تنشئة متكاملة تشمل الكتاب المقدس واللاهوت والعقيدة والحياة الأخلاقية والصلاة. هذا ثم توقف البابا عند أهمية الليتورجيا، مؤكدا أنها ليست مجرد مرحلة تأتي بعد التعليم المسيحي، بل تشكل جزءا أساسيا من مسيرة الإيمان والتوبة والاستعداد للأسرار، لأنها تجعل سر المسيح حاضرا وتساعد المؤمن على اكتشاف معنى البشارة والحياة مع الله. في هذا الإطار أكد البابا لوون الرابع عشر أن دور المنشئين والعاملين في المجال الرعوي أساسي جدا، داعيا إلى إعداد أشخاص قادرين على مرافقة المبتدئين في الإيمان مع معرفة معمقة برتبة تنشئة البالغين المسيحية. كما شدد على أهمية التكوين الإنساني للعاملين في المجال الرعوي حتى يتمكنوا من التعامل مع اختلاف ظروف الباحثين عن الإيمان، ومن بينهم من يحملون تجارب مؤلمة أو عزلة أو جراحا عميقة. كما لفت البابا إلى أن المرافقة تتطلب احترام إيقاع كل شخص والتقدم معه تدريجيا في إطار من الإصغاء والرحمة وبروح السير معا الذي يجمع الكهنة والعلمانيين والموعوظين والمبتدئين في الإيمان. في الختام شدد البابا لوون الرابع عشر على أن المعمدين الجدد ليسوا

0: مجرد متلقين، بل يحملونهم أيضا عطية يمكن أن تثري الكنيسة في فرنسا والكنيسة الجامعة، داعيا الموعظين والمبتدئين في الإيمان إلى أن يصبحوا بدورهم شهودا للإنجيل داخل المجتمع، ومشددا على ضرورة أن يقبلوا بعضهم بعضا وأن يسيروا معا في طريق الإيمان، متمنيا لهم أن يواصلوا مسيرتهم بسلام.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.